0: محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى

0: صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم عليه.
0: ارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

0: حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
0: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صافوا صفوفكم فإن إقامة الصف من تمام الصلاة. الصلاة جامعة رحمكم الله، الصلاة جامعة رحمكم الله. صلى الله عليه وسلم.

مشكورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي استغفر الله العظيم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وزوجه وذريته. الفاتحة. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: آمين.
1: اللهم يوم يسير العصير فتيسر لك يسير. اللهم يوم لا يحتاج البيان وتيسر حاجتنا لك كسر وأنت العليم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف مما يخاف منك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
0: آمين.
1: واحرسنا بينك التي لا تنام وكلف نبيك نفيك الذي لا يرمى وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: آمين.
1: اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حن علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. آمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا

0: ودو ولا أصل قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم
1: قل الله خالق كل شيء.

nostalgia. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جوفا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

رَبُّكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ رَأْ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ

إِلَّنِّي وَاسْتَكِرْهُ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنسأل

مين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من

0: كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد
1: كرماد دينيس
2: لا يا

بعيد ألم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالأرض بالحق إن يشاء